ماني مان ما ندبش شي سفارة انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بنش سفارة بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دولي سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك.